وخدم الذي سمعنا الذي تقدر من الذي سمعنا الذي فرد من الذي يجعب لا يجعب وسيدا وقبل أبي بحر